نشوفهاش غير ما تكون سمح لي انا ما ننساش لا حكمتك راك تنسى بيت تفات.